0: Nggak mau lihat, nggak mau tahu. Dia bagikan keledai liar. Seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Iyadzan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, menggambarkan tentang kerasnya hati. Asalullah salamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dengan nasihat, suka dengan peringatan, suka dengan bimbingan. Lebih-lebih lagi, bila yang memberikan bimbingan, nasihat kepada kita adalah para ulama, hafizahumullah, nasihat-nasihat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu telah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam hadis ini barakallahu fiikum sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyebutkan

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Rawahu Muslim.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis Ahadits Arba'in Nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Di sini terdapat dalil tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. Wa fihi dalilun ala anna al-qitala fil islami innama huwa li'i'la'i kalimatillah. Dan padanya pula terdapat dalil bahwa peperangan di dalam Islam tujuannya tiada lain kecuali untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala serta menyebarkan Islam. Inilah tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukanlah tujuan dari al-jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau merampas harta-harta mereka atau menjadi pemimpin bagi manusia. La. Tetapi tujuan dari disyariatkan dan ditegakkannya al-jihad fi sabilillah adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula barakallahu fikum
demi kemaslahatan manusia itu sendiri dan rahmat terhadap mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka berbuat serampangan